0: بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. لله تبت من جميع ذنبي.
1: Yéen a ngi déglu Tenir FM 88.6.
0: والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله. له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه.

بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه نزا من أهل زمن وأنه أوصله عن تغليا لربي مبصرا بتغليا كوخنني بغن لي مبغن نتوفي من جبل بايم جانغا لما كو سانتي جي ديغل مو ديف كون بما كو جانغلو ايتام مو خام كو كو خامني ام جانغ ريك لا بغن ندم فنن جانغ با ام لم بغن سين سامبا جوك اك عبد الرحمن دال دي توك اندك نينن ño خامني ñom ñepp توك سين دام جي بيس بي لا با وامبا كول خمال

أزرق في معبتي سيخ عباد ثم انتسال أملي عيس ورد أزرق في معبتي سيخ عباد ثم انتسال أملي عيس ورد وترك الاقتراد ملخا ولو

خرجت يوم السبت ساعة من عزر لخدمة المختار في زار سفر خرجت يوم السبت ساعة من عزر لخدمة المختار في زار سفر.

مبدل عن خمسين ذات درهم لمن متيك من عدو إسرائيل. وخرج الوزير مسرعا إلى ما جاتي وبعد زمزا إلى سيرين عمر نيان جس نسين بيجا كروك زيار قام فلو خلام دول منافق بمخي فجر لدن ملكوكين يندو فتامولي بيكيو تيكين بيزوب دي بير بنيو فجل لدن مل لغة توام بيري سيرين بيرامل فازو سيرين بي

فكل ذي توجه لخير من لو البرايا والفيان والزمن فليس ذا توجه لفائدة ونفسه

0: الموت بقاء الله أبغاني الله نوي الله نيني نيسات دانا نيو خامني دوما دي كي خمالوك يالله
1: يكود
0: يعلم لا يلزي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت سرين بني أمون بستيجي جم وايو رجال

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di re ñoo ko bëgg nañ ko xam bakki mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ku aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len bañu dara
1: anzab dawran bi jana kullaman ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرين بي موكو موتاخ موني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي سنابه وبالاسلام ولتعفش كل ان المرام
3: سيرين بي دا فا واخني قصيدة دا نا ييغالي مورد بوي تربيهو سي سونو بروم خطيه
1: يوصل مريد
3: التربيه
1: لذي الجلال
3: ومريد
1: الترقيه غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما اخصيت من لم يهبد
4: شوف من دابا بغي نين كي واخ واخ دي موي من بيتي نك نخ من ما وات في الله يا دونك نيو كدي بال خل دبي من ما مي واخ واخ دي كون من مايك ñeen ñi koy nekk lii ni laahi ña koy dégg ba mu jaral leen di ñàkk seen alalaka jooy ñooy nu ma sax leen ci loolu di rek bu ëllëgee fu ma jëm boole leen xasaay bi yóbbu
1: niayatin wa xidmati taqabbala
2: qasida day yeggalee ci yàlla day yóbbu ci yàlla tu wasilu aqdami ilallahi aabidan ila xalwatin wallahu aqfaakama abna
3: sëriñ bi wax nañ sama xasida yi dafay dàq seetaan إذا كتبت أو قرأت هرولا إبليس فورا مع من تقولا تاب ما بندي ما ما جانغ إبليس لي داو نمكلا قال
1: أطوب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بي تشديم واشكر قدبيا
2: ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خطي سنتو بانينا بندم ليالا جنا بغي تنبوالا بندي قاي باح يب الله لي واني ما قاي خطي
1: بدرام ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba waxna itne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yantari fihi nabihun yahqilu sama bind mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: rudamaka idarida ya man abadiya bi mujdidi da
6: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zadri mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu mu yekati le saw tur dana la la sa xel leral la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leral la abdur
1: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكن
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي بركه سما مبند يي غادي تي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
1: نافاي دايبليز لخير ابدا bizari sabab kulla man lam yabda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla moy khazaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal aras إذا كتبت اهتز عصبا قصيدة دي ينجل ملاكي يكتت سوك صبال يكو مريد الدفع من جاك دي جنب القصيدة وصبحت ملائك صباح هاجت قصائدي قلوب أهل بدر وصارعوا لحفظ أهلي سيدي بنانا سما قصيدة ينجل نقلي أهل بدر ينجل نقلي ملاكي يدون خارج بدر nim yengale xol yenen malaka jeuf tax na ñu dik taxaw man dima sammal sama njabot
1: كل زمن ما ما يسيد وبكى من عندها مشيد
4: بكون تيك فونكو خساي تنو دانا واخنا بي جان خساي لو كين واخا داخ وا كو دنجو كاي ديغلو تا بولين بغي تانخال با دوخ سين ديغال سين ديغلو رات نغ لاي فاب سانيال مسلام كي ديفا بو خانا جي كو واخ لا سين دي توغ ني جان كانين ديغ لام دانكام رك ولا ولا ام سام داك دو رك مو غيس مو دي كو كانا كانا نا سين دي دافا دا تان dale bu ngeen do ni jang xassay ngeen ci jaxale wax yu bokk ci sa wax de ko ko ci bo de def na la ma sa jaxale ko jaxale ci sawa
1: lil muntaqa wala di wa shab al kiram au zilzala mayka wajud li bil maram
7: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amali la yanqati khus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba ëlëk jappal ci sama xassidi ap yolam du dox
1: na day du gar yawm wa yaajiya wa li qalaita dun sakin ajiya
8: eski am na ci jamono itali ñi andil problème ci ñuy wéy pam ba fa nekkon sample xawma de la tuddi xawma moy kuy doko tok wax na ni ngeen man ci immigré di ko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yu ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla

0: ومن تحول حالي حالة سقامي ومن تحول حالي حالة سقامي
1: كاترمنت بالله 620 في 330 دادي جوكو منك كوباك يا السلام عليكم ورحمة الله amin ba ko war sinto Allah bay bay bigna man mi sama xol sen lo lon sane ya nang fi yag lo la borom bekam lo bay bay koy ziar ba diko ñana yag lepp anek wer bak serigne tiba bay bay yow da nga bax lo barkal da nga bax lol ñaanal yalla gën la yag bark cheikhum khadim sama xol sen na de bay bay worna ya

0: linux on way señ dam tire magne nuy bax di la ziar di la ñaan jamm tire nuy rek mbalé mbokk nek rek ci daanu daani jaay magne nuy bax di len ziar di la ñaan jamm nuy ma señ mustapha ndjay mang ngi ziar ba way no lay ziar ba nak xamne modi lesane bay nuy mako bay sama dama tire nuy ma bay bay ak bay serigne magne ziar ba di len ñaanal jamm way no lay ziar ba nak señ khadim bay donga ak mbalé mbokk baghdad magne ziar ba señ cheikh sissi mi fo ci dan baghdad mang ngi ziar ci ko ñaanal jamm ak mbalé mbokk baghdad di len ziar bu ba
1: عيني وقلبي كل أسلمة وإمتي للمعالي خير مركناتنا وإمتي للمعالي عتا سنوتي ونومي خففت سنتي أستغفر الله من نومي ومن سناتي أستغفر الله من نومي ومن سناتي ويقصدي وبه معزة متزم

طير في الأغصان بالنقمة تقنتي طير في الأغصان بالنقمة تقنتي طير في الأغصان بالنقمة قد قام إبليس في الإغواء يفسد ما من المعالي أروغ كرم لكن الوصول ربي قائلا

نزلت بزغري سكاية فلا عزقول ودري ودري أفلا سرين بني أمنا جنيوم كوكو دفون لمتي وايا بام دمي فمونيون أي أندا دوم جيدل كولول تبو خمون كوكو غطوي مريكو ناسو ميغون نيو تي سرين بي يوري أبتيل بري bu fess ci da ak ben gatt na ko tay faaw nga tek sa tanki fi ci doxugim ndax sama tuugi loloy firndel deugugim faaw nga tek sa tanki fi ci doxugim ndax sama tuugi

الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينساتي جالب النيران أو جالب العارين في الغسران لم ينحني درو نار الدنيا واقتسني الباب.

علمني بخوده إلي البيت رافعا بالمرديا علمني بخوده إلي البيت رافعا بالمرديا لا شك في كوني

على علي وسلم والله على ما نقول وكيل وشهد الله تبارك وتعالى لي ببيعت ثلاثة وثلاثين والدمائر وأشهد الملأ الأعلى بذلك لكن الله يشهد بما أنزل إليك تحية من عند الله مباركة طيبة

وأن الموت وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ما توجهه إليه بقدر عظمة ذاته بلا تولي شيء منه إليه أبدا.

تعالى عليه وسلم مع أمين الوحي الله ويدخل في ما هم الكاتب هذه الحروف مع جميع الكتب والأمتحة إلى محله.

إلى المحروف ويلازم ما لا يخفى على الله تبارك وتعالى خبل هذه الليلة فيما عنده حينئذ كتب الله.

وخر كان أن كل سوين وزازوز وفتو بلا لأيين مادسون بكون خديم المصطفى خديم المصطفى خديم المصطفى خديم المصطفى خديم المصطفى وهو يا فنو

وجل الموج واليمين يمد لسان أزال فلك كالخمين حرامي وجادي لربي توجهت بأمن وسكر وآوى لي كان بالسكم

0: مخيا مخيا بتول فلتخران شورة الرمي وامر المختار لا غلغ لا غلغ لا غلغ لا غلغ
1: اسلكوا اسلكوا
0: هل تطلبنكم السيدنا محمد

0: فخم.
1: فصل في مقام خبانية وكونه خب الزمان ومبايعة الأرباب الترائق الأربعة القادرية والتيجانية وظاثلية والدباخية وغيرها.

0: وخير خديمه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: يين بوك طالبي سين بوكوم طالبي بو نيو وخ مورسيس جي مودون جانغ كاسيت بي دي شي باركيلو دي ليغي سيرن توبا ماغي ساكو كيب كوكو سوخلو نغا جيل نيميرو بي 77 636 82 11.
2: يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمصصي، جذبت يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمصصي.

بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وقادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

منهم فضل والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى ثواني وبالمجاني أدبر كل ظالم.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

وزعبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وزعبه في

كل مدفعين وجل دواري بيمز مرسلي وبدني سعه وقلبي أرسلي أقسم أني بنت بالسمن بلا إقالة أدبت للسمن لك بلا شكاية مني سكور يا من وهبت لي مرادي يا سكون وسل يا

بل والجنر بي لهبه وعني يتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وعني يتجنك الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بالاكملين وعني يتجنك والدي والجميع من شره بشري قورا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسيم الذي ترى منهم واسقى العيد.

غير نهي أبدا والخجلات وجدت لليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بزر القوم بلا أسم ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليقل نبي

خادم الكل الجنان الأفيد يا تلاردي والسماوات الأخلا يا من له الخلق ماليا

الأخيار وسل يا رئيم سرمد ولا سيدنا محمد المعطي الأهلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وذعبه لديه وهو الذي بي جلوت الحالك عن كل ذلك وكل

البشر مبشرا ومنشرا كما انتشر وجل بعرفة المقدمة مقبولة بركة المعسمة وجل عرفة بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير واربع لمن بها يصلي ذكرى واجبر الأولى خاتر وأزرح صدرا يلا في يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك.

توجه للعداه على سلام وجعل خيري وقولي والعمل خير مزاليا وادخلي الامل وفي اللسين يتبي وابلي ما لم ينل السالحون قبلي.

كما أثنيت على نفسك سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قزع ترافي وولد بيني وبين دري وجدري منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سري لك

دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.